0: الله القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustazah untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Dan itulah tadi pendengar juga pemirsa belajar Al-Quran pada malam hari ini, membahas skema tajwid metode tasbih, dengung N, iklab, idgam bigunnah, idgam bila gunnah, dan juga praktik.